الفن السكق ليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغضليس ندونيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس على نتعيشي غب السيف جارسن

سيدي في شويق هادي بدون هاد اسمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس امو شنيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صبرا في ميس نامولاش يغدي الرد الخيق

وشو حام الله ورمت مغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني يكم التورا أو إذا كنت تغنين سخم في المخ نوم أم سنيت غفتر وكسا يبت ورخن الوالدين أنسيني الفرور خمس